تعمل حنة اليوم؟ محمود المدير وانت؟ ايوه انت بقى حاجة. سبحان الله، انسان ومسلم.